استقيموا واعتدلوا صفوفكم ورسكن ربكن الصلاة جامعة رحمكم الله الله أكبر